السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يزيد خير أسر الراغل لما يسوابي والو ستولي مشي خراتو وايكنا ستولي مشي راتو وايكنا كيب جان ده خير أسر الراغل سيدلو ألا زمان خيالي دا كاكا جيدا تستولي مشي ويها.

ما تاتس الزمائر شو ما تهوا خبر بیا او قدر زمي زد چا وسنو خلما سترګي نوتا

خدي تابو بحوالي سرج جمدان يو يو مسجو كي ام يابا الج جمدان ميكسين كومو ميكس كومبا اسج جمدان اقبل مري نشم خرابولي اقبل انرجي جمدان نشم ويست كولي او كذا چا چا جمدان نو كخوخي غنا لكج جمدان نو سوك لكا دا تابيج جمدان نو like yo the cha favorite di na gij gamdan ma ta yo yo message ugi vyaj gamdano mixing bakaw ma message gamdano zan na sham stare ko le lagmat hum batawli gana che zama awaz banish gamdano sumra khalka mayandi.

الحمد لله الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان والصلاة والسلام على خير الأنام